دم صباح في مختارات من الأرشيف من راديو الحارة على راديو الحارة.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

0: تحت تسنوا تتشاف مقلوب على جنبك كانت نامي يا زبون دماغي طاقه وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجه وشك طعان ساق عالبقلبه عشان عدل وانت مهمش وبتد
1: بس

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه تحية للجميع.

0: بتضيع بيبي كان فليكس بس مش بلارينا بيبي عم تبس بس مش كاسولينا بيبي فلسطين وانا هيك فساطينها بدها ياخد المايك بدها تولع حريقة
1: تعرف شو اللي بيصير كلي صوتك صفه اللي بيصير انا جاهز زي فول الكسير مع بليكوبتر فولي مزنزات اسمع كل شي بسيط بدون ليكزوزير كل شي بطيء تسبحش في الغمي انا قرش بسيط عرق شبيه طلق طلق طب طلقيت ميه تبا بيسد كل فلق الطيز من يريد ان يتحدث من يريد ان يتفلسف خلي حبيبتك يصير ملي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني اذا بنسى في ناس تعوض لي اذا كنسى في كاس تروقني اذا نرفز اذا

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش حد الفلو الجرم ليش كتير